حي يا نور عيني. كنا في يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحيه.

نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية.

0: صوت إسرائيل من أورشليم القدس. رحلة مع الفن برنامج.
1: عزيزي المستمع.
2: Voice of Peace is the station 24 hours a day.
3: Sally, come!

كنا في يا نور عيني نسيتها يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحيه.

نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية.